0: صاحبها ومرين
1: هو حاضر المهي
0: رخاد
1: يخطع مدموها كمدمو تشبهها أقول كلام باوغادان تلقان المهي هو حاضر المهي
0: رباها ومرين رخاد انتو منها ما تيتي
1: هو خوطة منش
0: ايمن النسو wadi pe re ba ha murena mpuluke go tsonga ya ha o ho murena ke a tsapa o le ka o jwalo a o tsili.